وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا صدق الله العظيم. سورة الجن مكية وهي 28 آية. سورة جن مكي سورة اتیش آیاتون دی او دوا رکو دی.